أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلو كدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي جنو بنو سنتي يال جلت يننتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابا جلو سنين جكاتنو يال أكباخم جسين إمسيو كلمة الحق sen kharit ci ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed fam tabarakallah mbokki ni gërem di sante professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural na yalla itam ubi denam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim mbubu rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemale rek lay yem dañu gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundi ci suratul mulk di wone ne dundak de wi ci xna ci

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

መስገድ ገናው በኛው ሰንተ ያለ ግልጭ ሲጁዱና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጭ አይኝኝ ማክ ሰሃባ እንደሉስን ጭቀቱን ያለ ማኸም ጊዜን ኢምሲዮ ከሊመቱ ልሐቅ سين خالد سين فرميش أحمد الجاني لو دين كدفر أنزلك سين خالد سمان بي تبارك الله ومن ريوان تيسوا صحابي ومن يوغي ياسمي ومن ياسمي ومن الله يعني

يقول بلال بك جدول نجنين لقلن تين إسلام المهمي سيدا أبو بكر قلنا هو قم نجري على لم في جملة إجام لدين بكر جديني نونيت أبو رسلي لازم بكر جديني كرون نتابر مهمي

ఎల్ఐసి నంబర్ కోమెంట్ నిదానకు చెల్లమని మీ చిచ్చి కోముల కోమెంట్ yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gis ndax ci kom yu tet Ousmane mu jindoon ibnu rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay mën ko tudde son espoir tabarkala société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëgu nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seydina Ousmane moom ngi jëndoon ñetti ab chiffre ko moomoon ndox ma daf ko doon jaay tabarakallahu jullit Seydina Ousmane jënd ko ci alalam def ko wax fan lillah sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seydina Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla bu xom bu yàlla ko Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe wa Ousmane ko moom moom la ñu tuddee woon mu rëy ma ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko wu ci Seydina Mouhamad moom lañ ko kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaaree tu bu mu ci jógee bu ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neeneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjan la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg nee na bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom-ñetti at la ñu am lu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddoonoo ci menn at kon ay maas la mu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee leen ñoo juddoonoo ci benn at Zubayr muy ko bokk na ci Abu Bakr dugal ci lislam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonente bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yeeg wàllam saal dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocc ci
الجاسم للإسلام وأنني زبير أول رجل سل سيفه في الإسلام نانيتم أمام زبير ننكو ريك وقعة الجمال جلنكو ري أبن من قيرينك مونجي أمون جروم بن فكي أك أك جروم نعر مونجي جروم بن فكي أك أك جروم بن نانا وقيتم بالهجري أي مقام يب سيدنا أبو بكر موموك دبل تبارك الله في الإسلام كن سيدنا أبو بكر بين وارم كتيني نمو جالو نانا نتم كنيو عبد الرحمن بن عوف مومي تم كوميرسان بو مكلو وخنين لي يلنتي بي كتونة جلنة كي نام نيار يلنتي بي جلنة سنة نام نيو كو جيتي كتونة مودي أبو بكر الصديق أك عبد الرحمن بن عوف وخنين عبد الرحمن بن عوف يلنتي بي دفكو فيك مو جلن تبارك الله mu ñew andak mo ci julli ga roy ko ci waye bu sosondo won julli ga ak yonent bi bu ko nangul jiti waye amon na chance bu mo Abd Rahman ibn Auf ndey mo doon shafa'u ndax mo rewle won sayyidina amina mijju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo Abd Rahman ibn Auf Abd Rahman ibn Auf لين ننكوي داكن تليك محمد وهي تلوم كي كدوغة كي جاهرية نتدون عبد عم أم من الديرب نتدون عبد القعب يرنتي بصلى الله عليه وسلم موقت بي عبد الرحمن ليم مولود شفا بن عوف بن عبد عبد بن الحارث بن دهر من عبد الرحمن بن عوف Abraha ñëwé Makka ak ñoom Abraha ñëwé Makka dégg nga fukki at la ca tek mu tuddu ñoom Abdurrahman ibn Auf

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir da di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya aba al hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منيكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن ديمبو ولرنتيك يو دكالك يو

mune ko yow ne ko lokku ñu tumal xamna mu ne bu ba xamna mu say mam xamna mu sa fami bu ba xamna mu yaay kan kon nak dal mom ñu wi ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi ñu ñu ni la wax yaronte bi daf ni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنا سحانو معنا نتنا خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk def sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad te moom li jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut bàyyi ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareeg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñu ñëpp dëppoo ci ne bu dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def xanaa daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas ñu ko tassé nag ëllëg kenn du la topp yow condal fële

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته

القرشية. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دغلو كدي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا